والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم

0: آخرتي.
1: زد افم.
2: اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على اكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا

ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت.

قيامنا ورفوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم

لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا

كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع

الفاتحة ولسانا ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا وعمله صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم

غضبك ألا اللهم ارفع مقتك وغضبك ألا اللهم ارفع مقتك وغضبك ألا ولا تؤاخذنا بما فعلنا.

ارحمنا اللهم طهر قلوبنا وازل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الاخره والاولى.

نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

فقد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا

آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قربنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

أعدتكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

0: الطرف والعالم شافوا ما شاف
1: بدنا القسام الخطاف
0: يؤسر ويحرر أجيال
1: لا لا لا لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء.

0: أيها المسلمون، يمكن أن نتعلم من بطولات صلاح الدين الشيء الكثير، ولكن درسا أريد أن أذكر به نفسي وأذكركم به. في ليلة فتح القدس وفي ليلة تحرير المسجد الأقصى التي كان يستعد لها صلاح الدين، كان يتجول في تلك الليلة بين خيام المجاهدين، فكان يأتي على خيمة ويجد فيها المجاهدين يقرؤون القرآن، ويأتي على خيمة ثانية يجد المجاهدين فيها يدعون الله، وينتقل إلى خيمة ثالثة يجد المجاهدين فيها يصلون قيام الليل، فجاء على خيمة وإذ بالمجاهدين فيها ينامون، فماذا فعل؟ جمع كل الجيش من حول خيمة النائمين وقال للجميع وهو يشير إلى خيمة النائمين: من هنا تأتي الهزيمة، أي من نومنا تأتي الهزيمة، من صمتنا تأتي الهزيمة، من تفركنا تأتي الهزيمة. وهذا يدعونا أن نذكر بعضنا مرددين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: Ey Müslümanlar, Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlıklarından çok şey öğrenebiliriz. Fakat hem kendi nefsime hem de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kudüs'ün fethedileceği ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı gece, o geceye hazırlanan Selahaddin mücahitlerin arasında gezinmekteydi. Bir çadıra girdi ve baktı ki mücahitler Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Başka bir çadıra girdiğinde ise mücahitlerin Allah'a dua ettiklerini gördü. Üçüncü bir çadıra girdiğinde mücahitlerin gece namazı kıldığını gördü. Bir başka çadıra girdiğinde ise mücahitlerin uyuduğunu gördü. Peki ne yaptı? Bütün orduyu bir araya topladı ve orduya uyuyanların çadırını işaret ederek "İşte hezimet buradan gelir" dedi. Nereden? Uyumamızdan gelir. Suskunluğumuzdan gelir. Parçalanmamızdan gelir yenilgi. Ve bu durum bize defalarca birbirimizi uyarıp hatırlatmamızı gerekli kılar. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın ve ayrılmayın.
0: لذاك الطفل الصغير من أطفال القدس الذي خرج صباحا من بيته إلى المسجد الأقصى وقال لأمه سلفا: يا أمي، لقد رأيت رسول الله هذه الليلة وقبلني وأخبرني خبرا. فقالت له أمه: ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها طفلها: لا يا أمه، هذا سر لن أبوح به، ولكن ستعلمين به بعد قليل. وانطلق من بيته إلى المسجد الأقصى المبارك والتقى مع أطفال صغار في عمره جاءوا يدافعون رغم طفولتهم عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في ذاك اليوم محاولة من متطرفين إرهابيين يهود لاقتحام المسجد الأقصى، فوقف ذاك الطفل بطلا في وجه أولئك الإرهابيين، وقف ذاك الطفل جبلا في وجه أولئك الجبناء، وقف ذاك الطفل يردد بلسانه وبقلبه يردد: بالروح بالدم نفديك يا أقصى. فماذا حدث ذاك الطفل؟ لقد جاءته رصاصة وارتفع شهيدا في سماء المسجد الأقصى. وهكذا عرفت أمه ما السر الذي أخفاه عنها والذي بشره به الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعد ساعات سيلقى الله شهيدا في رحاب المسجد الأقصى.
1: Kudüs'ün o küçücük çocuklarından biri Mescid-i Aksa'ya gitmek için sabah erkenden evinden çıkmak üzereyken annesine şunları söyledi. Anneciğim, bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Beni kabul edip bana bir haber verdi. Annesi, Resulullah sana neyin haberini verdi diye sordu. Çocuk, anne, sana bunu söyleyemem. Bu bir sır. Fakat ne olduğunu biraz sonra göreceksin dedi. Evinden çıkıp mübarek Mescid-i Aksa'ya gitti ve yolda kendisi gibi küçük çocuklarla karşılaştı. Bu çocuklar Mescid-i Aksa'da Peygamberimizin yerini koruyorlardı. O gün işgalci, acımasız Yahudi teröristlerinin Mescid-i Aksa'ya bir operasyonu vardı. Küçük çocuk bir kahraman gibi işgalci Yahudilerin karşısında durdu. O çocuk bir dağ gibi zalimlerin karşısında durdu. Çocuk dili ve yüreğiyle, canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa diye haykırdı. Peki ne oldu bu çocuğa? Ona bir kurşun isabet etti ve Mescid-i Aksa semasına bir şehit olarak yükseldi. İşte o zaman annesi oğlunun sakladığı sırrı ve Peygamberimizin ona vermiş olduğu müjdeyi öğrendi. Resulullah ona birkaç saat içinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda şehit olacağını ve Allah ile buluşacağını müjdelemişti. Ve Rabbi ile buluşacağını müjdelemişti.
0: وها هو اليوم يا معشر المسلمين ها هو اليوم مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغيث بنا وينادي بكل مسلم في كل الأرض من جديد ينادي وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه فماذا نحن فاعلون ماذا نحن فاعلون يا معشر المسلمين إنني أريد أن أنصح نفسي وأريد أن أنصحكم أنه لا موقف كريم لنا لا موقف عزيز لنا إلا كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوما ارتد بعض العرب عن الإسلام وقف أبو بكر الصديق يصيح بإيمان وبيقين وبثبات وقف يصيح ويقول أينقص الدين وأنا حي ونحن اليوم مطالبون أن نصرخ كصرخة أبي بكر الصديق بإيمان ويقين وثبات ونقول أيهدم الأقصى وأنا حي أيحرق الأقصى وأنا حي أيهان الأقصى وأنا حي أيذل الأقصى وأنا حي لا والله لن نرضى بذلك ويجب علينا أن نقف صفا واحدا مرددين من كل أقطار المسلمين من إسطنبول حتى كراتشي ومن كراتشي حتى أندونيسيا ومن أندونيسيا حتى القفقاز يجب علينا أن نقف مرددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى
1: Müslümanlar, işte bugün Peygamberimiz Muhammed'in mescidi bizden destek bekliyor. Ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara yeniden sesleniyor ve diyor ki: neredesin ey İslam? Neredesin ey İslam? Peki biz ne yapıyoruz? Peki bizler ne yapıyoruz Müslümanlar? Ben kendime bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ve sizlere de bir nasihatte bulunmak istiyorum. Bizim için Hazreti Ebu Bekir'in, Aziz Bekir'in duruşundan başka bir duruş yok. Resulullah vefat ettiği gün bazı Araplar dinlerini değiştirip İslam'dan döndü. Hazreti Ebu Bekir karşılarında imanla, inanarak ve sebatla durup şöyle haykırdı: ben hayattayken dinde eksilme olabilir mi? İşte biz bugün Hazreti Ebu Bekir'in o haykırışına talibiz. İmanla, inanarak ve sebat ederek haykırıyoruz: ben hayattayken Aksa yıkılabilir mi? Ben hayattayken Aksa yakılabilir mi? Ben hayattayken Aksa ihanete uğrayabilir mi? Ben hayattayken Aksa kimsesiz kalabilir mi? Vallahi hayır. Buna asla razı olmayacağım. Bize düşen birlik halinde karşı durarak tüm Müslümanlar olarak reddedip İstanbul'dan Karaçi'ye, Karaçi'den Endonezya'ya, Endonezya'dan Kafkasya'ya kadar her yerde buna karşı durup haykırmalıyız. Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa.
0: أيتها الأخوات المسلمات في كل مكان عليكن أن تعلمن الأطفال حب المسجد الأقصى وأن تربين الأطفال على العمل الدائم على نصرة المسجد الأقصى. علينا أن نأخذ مثالا من ذاك الشيخ الصادق، ذاك الشيخ التركي المسلم الصادق الذي شرفه الله أن يربي طفلا صغيرا كان اسمه محمد. فكان ذاك الشيخ يأخذ ذاك الطفل الصغير محمد ويقول له مشيرا إلى القسطنطينية، يقول له: يا محمد انظر إلى تلك المدينة اسمها القسطنطينية، يا محمد لعلك تكون أنت الذي بشر بك الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح القسطنطينية. وهكذا نشأ الطفل محمد وكبر الطفل محمد وأصبح الطفل محمد محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. فنريد محمد فاتح جديد يخرج من بيت مسلم جديد ينتصر للقدس وينتصر للمسجد الأقصى من جديد. فيا أخواتنا المسلمات في كل مكان، نحن وأنتن في هذا الطريق، ونسأل الله لنا ولكن التوفيق.
1: Ey her yerde bulunan Müslüman bacılar, sizin Mescid-i Aksa'nın sevgisini çocuklarınıza aşılamanız sizlere bir vazifedir. Ve çocuklarınıza Mescid-i Aksa'nın zaferinin anlamını sürekli anlatmalı ve öğretmelisiniz. Bizim Allah'ın kendisine ismi Muhammed olan küçük bir çocuğu yetiştirme, ihsan ve şerefinde bulunduğu doğru sözlü Müslüman, Türk, büyük ve yaşlı bir adamdan örnek almamız lazım. O büyük adam küçük Muhammed'i karşısına alarak ve bir şehri işaret ederek şöyle diyordu: ya Muhammed, şu şehre iyi bak, adı Konstantiniyye'dir. Ya Muhammed, belki de peygamberimizin fethiyle müjdelediği o büyük kumandan sensin. Ve böyle yetişti küçük Muhammed, böyle büyüdü küçük Muhammed ve böyle sabahladı küçük Muhammed ve Muhammed Fatih oldu ve İstanbul'u fethetti Muhammed Biz yeni bir Muhammed Fatih arıyoruz. Yeni bir Müslüman aileden çıksın. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yeniden zaferle kazansın. Ey Müslüman bacılarım, biz her zaman ve her yerde bu yol üzereyiz. Allah'tan hepimize başarı diliyoruz.
0: Ve ahiren ya ma'şara ahlina el kiram ve nahnu nusalli salatel cum'a fi hazel mescid fi İstanbul. فإننا نسأل الله تعالى أن نصلي صلاة جمعة قادمة أنا وأنتم وكل المسلمين وكل المسلمات من كل العالم أن نصلي صلاة جمعة قادمة في رحاب

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: أيها المسلمون، يمكن أن نتعلم من بطولات صلاح الدين الشيء الكثير، ولكن درسا أريد أن أذكر به نفسي وأذكركم به. في ليلة فتح القدس وفي ليلة تحرير المسجد الأقصى التي كان يستعد لها صلاح الدين، كان يتجول في تلك الليلة بين خيام المجاهدين، فكان يأتي على خيمة ويجد فيها المجاهدين يقرؤون القرآن، ويأتي على خيمة ثانية يجد المجاهدين فيها يدعون الله، وينتقل إلى خيمة ثالثة يجد المجاهدين فيها يصلون قيام الليل، فجاء على خيمة وإذ بالمجاهدين فيها ينامون. فماذا فعل؟ جمع كل الجيش من حول خيمة النائمين وقال للجميع، وهو يشير إلى خيمة النائمين، من هنا تأتي الهزيمة، أي من نومنا تأتي الهزيمة، من صمتنا تأتي الهزيمة، من تفرقنا تأتي الهزيمة. وهذا يدعونا أن نذكر بعضنا مرددين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: إيه مسلمانlar، Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlıklarından çok şey öğrenebiliriz. Fakat hem kendi nefsime hem de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kudüs'ün fethedileceği ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı gece, o geceye hazırlanan Selahaddin mücahitlerin arasında gezinmekteydi. Bir çadıra girdi ve baktı ki mücahitler Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Başka bir çadıra girdiğinde ise mücahitlerin Allah'a dua ettiklerini gördü. Üçüncü bir çadıra girdiğinde mücahitlerin gece namazı kıldığını gördü. Bir başka çadıra girdiğinde ise mücahitlerin uyuduğunu gördü. Peki ne yaptı? Bütün orduyu bir araya topladı ve orduya uyuyanların çadırını işaret ederek, İşte hezimet buradan gelir dedi. Nereden? Uyumamızdan gelir. Suskunluğumuzdan gelir. Parçalanmamızdan gelir yenilgi. Ve bu durum bize defalarca birbirimizi uyarıp hatırlatmamızı gerekli kılar. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın ve ayrılmayın.
0: Lidâkat tıfli as-sagîr من أطفال القدس الذي خرج صباحا من بيته إلى المسجد الأقصى وقال لأمه سلفا، يا أمي لقد رأيت رسول الله هذه الليلة وقبلني وأخبرني خبرا. فقالت له أمه، ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها طفلها، لا يا أمه، هذا سر لن أبوح به، ولكن ستعلمين به بعد قليل. وانطلق من بيته إلى المسجد الأقصى المبارك والتقى مع أطفال صغار في عمره جاءوا يدافعون رغم طفولتهم عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في ذاك اليوم محاولة من متطرفين إرهابيين يهود لاقتحام المسجد الأقصى، فوقف ذاك الطفل بطلا في وجه أولئك الإرهابيين، وقف ذاك الطفل جبلا في وجه أولئك الجبناء، وقف ذاك الطفل يردد بلسانه وبقلبه يردد، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. فماذا حدث لذاك الطفل؟ لقد جاءته رصاصة وارتفع شهيدا في سماء المسجد. المسجد الأقصى. وهكذا عرفت أمه ما السر الذي أخفاه عنها والذي بشره به الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعد ساعات سيلقى الله شهيدا في رحاب المسجد الأقصى.
1: Kudüs'ün o küçücük çocuklarından biri Mescid-i Aksa'ya gitmek için sabah erkenden evinden çıkmak üzereyken annesine şunları söyledi: "Anneciğim, bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Beni kabul edip bana bir haber verdi." Annesi, "Resulullah sana neyin haberini verdi?" diye sordu. Çocuk, "Anne, sana bunu söyleyemem. Bu bir sır. Fakat ne olduğunu biraz sonra göreceksin," dedi. Evinden çıkıp mübarek Mescid-i Aksa'ya gitti ve yolda kendisi gibi küçük çocuklarla karşılaştı. Bu çocuklar Mescid-i Aksa'da Peygamberimizin yerini koruyorlardı. O gün işgalci, acımasız Yahudi teröristlerinin Mescid-i Aksa'ya bir operasyonu vardı. Küçük çocuk bir kahraman gibi işgalci Yahudilerin karşısında durdu. O çocuk bir dağ gibi zalimlerin karşısında durdu. Çocuk dili ve yüreğiyle, "Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa!" diye haykırdı. Peki ne oldu bu çocuğa? Ona bir kurşun isabet etti ve Mescid-i Aksa semasına bir şehit olarak yükseldi. İşte o zaman annesi oğlunun sakladığı sırrı ve Peygamberimizin ona vermiş olduğu müjdeyi öğrendi. Resulullah ona birkaç saat içinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda şehit olacağını ve Allah ile buluşacağını müjdelemişti. Ve Rabbi ile buluşacağını müjdelemişti.
0: وها هو اليوم يا معشر المسلمين، ها هو اليوم مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغيث بنا وينادي بكل مسلم في كل الأرض من جديد، ينادي وإسلاماه. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون يا معشر المسلمين؟ إنني أريد أن أنصح نفسي وأريد أن أنصحكم أنه لا موقف كريم لنا، لا موقف عزيز لنا إلا كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوما ارتد بعض العرب عن الإسلام، وقف أبو بكر الصديق يصيح بإيمان وبيقين وبثبات، وقف يصيح ويقول: أينقص الدين وأنا حي؟ ونحن اليوم مطالبون أن نصرخ كصرخة أبي بكر الصديق بإيمان ويقين وثبات، ونقول: أيهدم الأقصى وأنا حي؟ أيحرق الأقصى وأنا حي؟ أيهان الأقصى وأنا حي؟ أيذل الأقصى وأنا حي؟ لا والله، لن نرضى بذلك، ويجب علينا أن نقف صفا واحدا مرددين من كل أقطار المسلمين، من إسطنبول حتى كراتشي، ومن كراتشي حتى أندونيسيا، ومن أندونيسيا حتى القفقاز. يجب علينا أن نقف مرددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى.
1: Müslümanlar, işte bugün Peygamberimiz Muhammed'in mescidi bizden destek bekliyor. Ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara yeniden sesleniyor ve diyor ki: neredesin ey İslam? Neredesin ey İslam? Peki biz ne yapıyoruz? Peki bizler ne yapıyoruz Müslümanlar? Ben kendime bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ve sizlere de bir nasihatte bulunmak istiyorum. Bizim için Hazreti Ebu Bekir'in, Aziz Bekir'in duruşundan başka bir duruş yok. Resulullah vefat ettiği gün bazı Araplar dinlerini değiştirip İslam'dan döndü. Hazreti Ebu Bekir karşılarında imanla, inanarak ve sebatla durup şöyle haykırdı: ben hayattayken dinde eksilme olabilir mi? İşte biz bugün Hazreti Ebu Bekir'in o haykırışına talibiz. İmanla, inanarak ve sebat ederek haykırıyoruz: ben hayattayken Aksa yıkılabilir mi? Ben hayattayken Aksa yakılabilir mi? Ben hayattayken Aksa ihanete uğrayabilir mi? Ben hayattayken Aksa kimsesiz kalabilir mi? Vallahi hayır. Buna asla razı olmayacağım. Bize düşen birlik halinde karşı durarak tüm Müslümanlar olarak reddedip İstanbul'dan Karaçi'ye, Karaçi'den Endonezya'ya, Endonezya'dan Kafkasya'ya kadar her yerde buna karşı durup haykırmalıyız. Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa.
0: أيتها الأخوات المسلمات في كل مكان عليكن أن تعلمن الأطفال حب المسجد الأقصى وأن تربين الأطفال على العمل الدائم على نصرة المسجد الأقصى. علينا أن نأخذ مثالا من ذاك الشيخ الصادق، ذاك الشيخ التركي المسلم الصادق الذي شرفه الله أن يربي طفلا صغيرا كان اسمه محمد. فكان ذاك الشيخ يأخذ ذاك الطفل الصغير محمد ويقول له مشيرا إلى القسطنطينية، يقول له: يا محمد انظر إلى تلك المدينة اسمها القسطنطينية، يا محمد لعلك تكون أنت الذي بشر بك الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح القسطنطينية. وهكذا نشأ الطفل محمد، وكبر الطفل محمد، وأصبح الطفل محمد محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. فنريد محمد فاتح جديد يخرج من بيت مسلم جديد، ينتصر للقدس وينتصر للمسجد الأقصى من جديد. فيا أخواتنا المسلمات في كل مكان، نحن وأنتن في هذا الطريق، ونسأل الله لنا ولكن التوفيق.
1: Ey her yerde bulunan Müslüman bacılar, sizin Mescid-i Aksa'nın sevgisini çocuklarınıza aşılamanız sizlere bir vazifedir. Ve çocuklarınıza Mescid-i Aksa'nın zaferinin anlamını sürekli anlatmalı ve öğretmelisiniz. Bizim Allah'ın kendisine ismi Muhammed olan küçük bir çocuğu yetiştirme ihsan ve şerefinde bulunduğu doğru sözlü Müslüman, Türk, büyük ve yaşlı bir adamdan örnek almamız lazım. O büyük adam küçük Muhammed'i karşısına alarak ve bir şehri işaret ederek şöyle diyordu: ya Muhammed, şu şehre iyi bak, adı Konstantiniyye'dir. Ya Muhammed, belki de Peygamberimizin fethiyle müjdelediği o büyük kumandan sensin. Ve böyle yetişti küçük Muhammed, böyle büyüdü küçük Muhammed ve böyle sabahladı küçük Muhammed ve Muhammed Fatih oldu ve İstanbul'u fethetti Muhammed. Biz yeni bir Muhammed Fatih arıyoruz. Yeni bir Müslüman aileden çıksın. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yeniden zaferle kazansın. Ey Müslüman bacılarım, biz her zaman ve her yerde bu yol üzereyiz. Allah'tan hepimize başarı diliyoruz.
0: Ve ahiren ya ma'şara ahlina el kiram ve nahnu nusalli salatel cum'a fi hazel mescid fi İstanbul. فإننا نسأل الله تعالى أن نصلي صلاة جمعة قادمة أنا وأنتم وكل المسلمين وكل المسلمات من كل العالم أن نصلي صلاة جمعة قادمة في رحاب